0: مشوار بعيد وانا في غريب.
1: ما نسمع لك بقى.
0: ويلي للقرب ويلي للقرب العلا تقعد ويلي للقرب كما شمونه ويلي للقرب ويلي للقرب ويلي للقرب شاش ويلي للقرب ويلي للقرب أتام ويلي للقرب ويلي للقرب
1: أرسو كفايم لعنس بخير بقى لكم كفايم